هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله صباحكم نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ البحتيمي ما يتيسر له من سورة الأنعام

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الأنعام بصوت الشيخ البحتيمي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ترأس وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ وفدا هنديا رفيع المستوى إلى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد في بشكيك كيرغستان في 28 أبريل 2026، حيث تداول الوزراء العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام الدولي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست في 15 من يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، حيث تتمتع بعضويتها كل من الهند وروسيا والصين وكازاخستان وكيرغستان وباكستان وتاجكستان وأوزبكستان وإيران وبيلاروسيا، علما بأن الهند قد انضمت إليها كعضو كامل في عام 2017 وتولت الرئاسة الدورية للمنظمة في عام 2023. وقد عقد اجتماع المنظمة لهذا العام على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، حيث ناقشت المنظمة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من تداعيات الصراع الدائر. وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الهندي إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف، وذلك من خلال القضاء على الملاذات الآمنة ورفض منح أي استثناءات سياسية، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والمدعوم من قبل دول معينة والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول، إذ لا مجال هنا لتطبيق المعايير المزدوجة. وفي سياق استذكاره لضحايا الهجوم الإرهابي الشني الذي وقع في مدينة بهلغام، صرح سيد سينغ بأن الهند قد أثبتت من خلال عملية سندور عزمها الراسخ على أن بؤر الإرهاب لم تعد بمنأى عن العقاب العادل والمستحق، مضيفا أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي جنسية أو عقيدة دينية، وأنه يتحتم على الدول اتخاذ موقف حازم وجماعي للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما سلط الضوء على الأهمية التي تكتسبها منظمة شنغهاي للتعاون في العصر الحاضر الذي تبدو فيه الرؤية العالمية المشتتة وتتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو الانكفاء على الذات، مشيرا إلى أن المنظمة تحتضن بين جنباتها بعضا من عارق الحضارات في العالم، وأن منطقتنا تشع بروح المبادرة والريادة التي ميزت طرق التجارة القديمة وتعكس ما يتحلى به شعوبنا من بصالة وشجاعة. واقتتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التردد من قبل منظمة شنغهاي للتعاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتواطأ من الإرهابيين أو يوفر لهم المأوى والحماية والملاذات الآمنة. وصرح الوزير الهندي أيضا بأن تحقيق مستقبل سلمي لمنطقتنا يتطلب من المنظمة الاستيلاء بدور الحارس الثابت للمعايير الدولية، وأعرب عن ثقته بأن المداولات الجارية ستساهم في تعميق الفهم المشترك للتحديات الأمنية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في مجال الدفاع والأمن، مجددا التأكيد على أن الهند تظل ملتزمة بالمساهمة بشكل بناء في تنفيذ الولاية المنوطة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والفهم المتعمق. وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من كيرغستان وكازاخستان وبيلاروسيا، حيث ناقش مع وزير دفاع كيرغستان اللواء موكام بيتوف روسلان مستفيفيتش سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي القائم بين البلدين، وأعلن عن إتمام مشروع توفير 12 مجموعة من أنظمة الحاسوب تم تخصيص كل منها لأحد مراكز تكنولوجيا المعلومات في المعهد العسكري الكيرغيزي في بشكيك، والبحث العسكرية رقم 36806 في أوش،
وقد تلا ذلك النجاح في تثبيت برمجيات المحاكاة الحربية وتقديم التدريب العملي للعاملين في القوات المسلحة الكيرغيزية. وخلال اجتماعه مع وزير دفاع كازاخستان، أكد سيسين أن التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة ويشكل ركيزة مهمة للشراكة الثنائية، فيما شدد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور كرينين على أن الهند تولي أولوية قصوى لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة

وعبلا روسيا وحدد مجال بناء القدرات والتدريب باعتبارهما من أبرز مجالات التعاون كما أجرى وزير الدفاع الهندي محادثات وجيزة مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون ومع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف تبادل خلالها الوزراء وجهات النظر حول المشهد الأمني الإقليمي والعالمي ولا سيما التطورات الجارية في منطقة غرب آسيا وفي وقت سابق عقد السيد راجناث سينغ برفقة وزراء الدفاع الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون لقاء مجاملا لرئيس كيرغستان السيد صدر جاباروف هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20 وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة كما نقدم لكم بعد ذلك برنامج سبوتلايت وبعد هذا البرنامج نقدم لكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء أيها السادة قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب يرفض المقترح على إيران الأخير لإنهاء الصراع الدائر. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مشغل محطة للنفط الخام يتخذ من الصين مقرا له لقيامه باستيراد منتجات نفطية من كيانات إيرانية. وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش غويل يقول إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أتاحت فرصة تحويلية للمزارعين الهنود والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات. وفي البادمنتون الهند ترتقي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس توماس مع انتصارها على منتخب تايبي الصينية في الدنمارك. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. رفض الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الصراع الدائر مشككا في آفاق التوصل إلى تسوية تفاوضية ومحذرا من خطر المزيد من التصعيد. وأقر أيضا بأن طهران قد أحرزت تقدما في المفاوضات، غير أنه أكد أنه لا يزال غير راز عن الشروط المطروحة على الطاولة، مشيرا إلى أن إيران تسعى للحصول على تناضلات لا يمكنه قبولها، كما وصف القيادة الإيرانية بأنها مفككة للغاية في إشارة إلى استمرار انعدام الثقة بين الجانبين. وجاء ذلك بعدما قدمت إيران عرضها المنقح عبر الوسطاء. وفي سياق متصل أفادت

وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالجولة بما في ذلك وكالة أنباء فارس بأن قيادة البلاد لا تزال منخرطة بشكل كامل في الأشراف على شؤون البلاد، وذلك في مسعى لتبديد التكهنات بشأن وجود حالة من عدم الاستقرار الداخلي. ويأتي هذا الجمود الدبلوماسي وسط تصاعد وطيرة العنف في مناطق أخرى من غرب آسيا. وفي لبنان أفادت تقارير بأن ضربات إسرائيلية قد أودت بحياة أكثر من 30 شخصا في يوم واحد، من بينهم طفلان، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل عليه الشهر الماضي بوساطة أمريكية. وقد استحدثت الهجمات البنية التحتية المدنية في مدينة سور الجنوبية، بينما صدرت أوامر بإخلاء عدة بلدات تقع على طول الحدود. من جانبها ردت حزب الله بشن ضربات انتقامية شملت هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين في الشمال. وبذلك يكون الصراع على أوسع نطاق في لبنان قد أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وتسبب في نزوح ما يزيد عن 1,000,000 نسمة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشغل محطة للنفط الخام يتخذ من الصين مقرا له، وذلك لقيامه باستيراد منتجات نفطية من كيانات إيرانية، محذرة اطرافا اخرى من مواجهة العواقب ذاتها في حال دفعها رسوما لطهران مقابل عبور مضيق هرمز. من جانبه صرح تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة لعرقلة تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني وتستخدم لتمويل الإرهاب وذذعة الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الوزارة فرضت عقوبات على عدة كيانات وفرد واحد وسفينة واحدة لضلوعهم في تجارة النفط الإيراني والمنتجات النفطية المشتقة منه. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي سيد بيوش غويل بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل 4 سنوات قد أتاحت فرصة تحويلية للمزارعين الهنود والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات. وأشار أيضا من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن العلاقات التجارية الثنائية بين الهند والإمارات قد نمت بقوة متجاوزة 100 مليار دولار مع نمو مترد في تجارة الخدمات، مما أدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة. وأضاف أن قطاعات رئيسية كالأحجار الكريمة والمجوهرات والسلع الهندسية والإلكترونيات والزراعة تشهد مكاسب ملموسة، مؤكدا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة والاستثمارات الهندية الخارجية تعكس بشكل أكبر تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. شنت القوات الأوكرانية ضربة استحدثت محطة نفطية في مدينة توابسي الروسية المطلة على البحر الأسود، لتكون هذه الضربة الهجوم الرابع الذي يستحدث البنية التحتية النفطية في المنطقة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين. من جانبهم صرح مسؤولون محليون في روسيا بأن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع الحريق، مشيرين إلى عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية. ويذكر أن هذه المنشأة كانت قد تعرضت لضربات سابقة أيام 26 و28 من الشهر الماضي. وفي غضون ذلك تواصلت الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، حيث صرح سيسيره نادال عمدة مدينة تيرنوبيل الواقعة غربية أوكرانية بأن روسيا شنت هجوما على المدينة يوم أمس باستخدام أكثر من 50 طائرة مسيرة. ووفقا للسلطات المحلية فقد لحقت أضرار بمبنيين سكنيين متعددة الطوابق فضلا عن البنية التحتية للميناء في مدينة أوديسا، وذلك أقبل شن القوات الروسية هجوما آخر بطائرات مسيرة خلال ساعات الليل استهدف تلك المنطقة الجنوبية، مما أسفر عن تدمير شقة سكنية تقع داخل مبنى مكون من 16 طابقا، كما اشتعلت النيران في سقف المبنى. وفي مبنى سكني شاهق آخر امتدت النيران

الآن لتلتهم الطابق الثاني عشر لتلتحم الطابق الثاني عشر وذلك بحسب ما أفادت به خدمة الطوارئ الأوكرانية. سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله. نواصل قراءة هذه النشرة. حث الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض وقف إطلاق النار في غرب آسيا للخطر، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن عظمة الشرق الأوسط قد دخلت شهرها الثالث وأن البشرية جمعاء تدفع ثمنها، وشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات قد تقوض وقف إطلاق النار دائيا في الوقت ذاته للتوصل لحل سلمي وشامل ودائم لهذا الصراع. وفي وقت سابق من يوم أمس دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه كلما طال عمد إغلاق المضيق وخنقه ارتفعت التكلفات التي تتكبدها البشرية، وعرب عن قلقه العميق إذا تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، محذرا من أن هذا التقييد يعيق عمليات تسليم النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الحيوية ويؤدي إلى خنق الاقتصاد العالمي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارا ناجما عن قنابل متبقية من غارات تم تنفيذها خلال الحرب ضد إيران قد أودى بحياة 14 عضوا من الحرس الثوري الإسلامي. وذكر تقرير صادر عن موقع نور نيوز الإلكتروني أن الانفجار وقع بالقرب من مدينة زنجان الشمالية الواقعة في الشمال الغربي من العاصمة طهران، ويعد هذا الحادث هو الأكبر من حيث عدد قتلى عناصر الحرس الثوري منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الصعب من أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن الذخائر المعنية كانت تشمل قنابل أنقودية وألغام جوية تم إسقاطها أثناء المعارك. أدان البرلمان الأوروبي قانون الوحدة القياسيني الجديد محذرا من أنه يمثل جهدا ممنهجا لطمس الهوية الثقافية والدينية اللغوية للشعب التبتي، حيث يفرض هذا القانون الحصول على تعليمات حول أيديولوجية الدولة ويمنح الأولوية للغة الماندارين على حساب اللغات المحلية في الحياة العامة. وقد تم اعتماد قرار بهذا الشأن هذا الأسبوع بتعيد 439 صوتا مقابل 52 صوتا معارضا وامتناء 71 عضوا عن التصويت. وفي منافسات البادمنتون حققت الهند الفوز في أول مباراتين افتتاحيتين ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس توماس أمام منتخب تايبي الصينية، وذلك يوم أمس في مدينة هورسينس بالدنمارك، حيث تمكن لاكشياسين من التغلب على تشوت تيان تشين بنتيجة 18 مقابل 21 و 22 مقابل 20 و 21 مقابل 17، وذلك بعد أن نجح في إنقاذ نقطتين حاسمتين للمباراة. وأقبل ذلك فاز ثنائي الزوجي المكون من ساتويك سياراج رانكي ريدي وشيراك شتي على ثنائي تشيو هوسياك شي ووانغ تشيلين بنتيجة 23 مقابل 21 و 19 مقابل 21 و 21 مقابل 12. وحسمت الهند المباراة لصالحها عندما حافظ اللاعب أيوشيتي على ربطة جأشه ليتغلب على لين تشوني في مباراة الفردية الثنائية، مؤكدا بذلك تحقيق فوز جماعي شامل.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مندل، أحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عنا الشيخ البنشاوي من سورة آل عمران. فنستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم، نستمع إلى هذه الآيات.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلاعي الشيخ المنشاوي من سورة آل عمران. آن الأوان وحان المعيد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم التعليق اليومي، ثم نقدم أغنية من الأفلام الهندية ثم بعد هذه البرامج، ثم نقدم لحضراتكم أيها السادة الأغاني البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات لايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي والسادة نقدم لحضراتكم الأغاني العربية الهندية.

يا المتنوية بالإضافة إلى الأغاني العربية. وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي، قدمنا لحضرة تفاصيل برامج المساء، نقدم هذه القطع من موسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسادتي أنا الأوان وحان معيد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أول نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. أنا معكم محمود عاصم. نسبة إقبال الناخبين تقارب 90% في جولة الإعادة عبر دائرة ماغراهات باشم وداموند هاربور، ويتم فرض الأصوات يوم الاثنين المقبل في كل من ولاية بنغال الغربية وكيرالا وتاميل نادو وآسام وبودشويري. الولايات المتحدة تحظر شركات الشحن من عقوبات بسبب دفع رسوم لإيران مقابل العبور عبر مضيق هرمز. غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع متعددة في جنوب لبنان، سقوط قتلى وجرحى. ألمانيا تحث أوروبا على تعزيز دفاعاتها عقب خطة أمريكية لخفض القوات. سيدي وسادتي قدم لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. سجلت نسبة إقبال على التصويت بلغت نحو 90% خلال عملية إعادة الاقتراع التي أجريت اليوم عبر 15 مركزا انتخابيا في مقاطعات جنوب جوبيس بارغناس، وتتوزع هذه المراكز لتشمل 11 مركزا في دائرة ماغراهات باشم الانتخابية وأربعة مراكز في دائرة دايموند هاربر. وقد ساعدت أجواء سلمية إلى حد كبير على عملية إعادة الاقتراع في كلتا الدائرتين التشريعتين. جاء قرار إعادة الاقتراع بناء على توجيهات من لجنة الانتخابات استنادا إلى تقارير الواردة من مسؤولي العودة المشرفين على الانتخابات والمراقبين المعنيين. وقالت عملية التصويت في هذه المراكز الانتخابية قد أجريت في 29 من الشهر الماضي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية للولاية. ومن المقرر أن تتم عملية فرض الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية التي أجرت في ولايات غرب بنغال وكيرالا وتاميل نادو وآسام بالإضافة إلى إقليم بودشيري الاتحادي يوم الاثنين المقبل. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية شركات الشحن العالمية من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع

رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وقد صدر هذا التحذير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يضيف مزيدا من الضغوط والتوترات القائمة بين البلدين بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي. وفقا لتقارير واردة، كانت إيران قد عطلت حركة الملاحة المعتادة في المذوق بين دلاء صراع شاركت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام. وفي وقت لاحق سمحت إيران بمرور محدود لبعض السفن عبر مسارات بديلة قريبة من سواحلها، وفرضت في بعض الحين رسوما مقابل تقديم هذه الخدمة. يركز التحذير الأمريكي على هذه المدفوعات واصفانية بأنها جزء من نظام أشبه بمحطة تحصيل الرسوم، كما نبه مكتب المراقبة الأصول الأجنبية لأن الكيانات الأمريكية وغير الأمريكية على حد سواء تواجه مخاطر التعرض للعقوبات في حال قيامها بدفع مثل هذه الرسوم أو الصائعة للحصول على ضمانات من إيران لضمان المرور الآمن. وفي رد على الإجراءات الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا في 13 أبريل وقيد بموجب حركة ناقلة النفط الإيرانية ومنعتها من مغادرة المنطقة. وفي جنوب لبنان قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران رغم سريان وقف إطلاق النار. جاءت هذه الغارات بعد وقت قصير من تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان 9 قرى جنوبية بضرورة إخلاء منازلهم. ورغم أن وقف إطلاق النار سار منذ 13 أبريل إلا أن كلا الجانبين واصل تبادل الهجمات. وفقا في غضون ذلك، أعلن حزب الله أن شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف جنوب إسرائيليين كانوا مجتمعين داخل منزل في قرية البياضة الساحلية. يذكر أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله قد اندلعت في 2 مارس حين أطلق الحزب صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران. صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس اليوم بأن الخطة الأمريكية لخفض عدد قواتها المتمركزة في الألمانية ينبغي أن تدفع أوروبا نحو تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية. تأتي تصريحاته عقب إعلان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أمس يفيد بأن الولايات المتحدة ستصحب 5000 جندي من ألمانيا، ذلك في ظل التوترات الناجمة عن الصراع مع إيران والرسوم الجمركية التجارية والتي تزيد من حدة الضغوط على الولايات المتحدة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. حث سيد وزير الدفاع الألمانية أوروبا على تحميل مسؤولية أكبر تجاه أمنها، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل حاليا على توسيع قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية الدفاعية. سيدي وسياداتي، تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. يستهل وزير الخارجية الدكتور إس جي شنكر اليوم زيارة رسمية إلى كل من جامايكا وسورينام تريتاندم وتوباغو، بما قال أن تستمر هذه الزيارة حتى 10 من الشهر الجاري. ترتبط هذه الدول بعلاقة خاصة مع الهند نظرا لوجود مجتمعات الغريميتية فيها. وقد صرحت وزارة الخارجية في بيان لها بأن الدكتور جي شنكر سيلتقي خلال هذه الزيارات مع القيادة العليا في الدول الثلاث. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولاية كل من آسام وميغالي وسيكي ومنطقة السفوع جبال هملايا في غرب بنغال اليوم، كما توقعت هطول أمطار غزيرة على ولاية أروناشل برديش ومانيبور وميزورم وتيريبور وناغالاندا وتاميل نادو وبوشيري وكاريكال وكيرالم. أطلق وزير الاتصالات جيوتيراد سندية اليوم نظام البث الخلوي بهدف تعزيز أنظمة الاتصالات الخاصة بالطوارئ في الهند والارتقاء بالبنية التحتية للسلامة العامة. يعد هذا النظام تقنية محلية الصنع طورها مركز تطوير الاتصالات عن بعد التابع لإدارة الاتصالات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وزارة الشؤون الداخلية. وقد أجري اليوم بنجاح اختبار شامل للنظام على مستوى البلاد، تم خلاله بث رسائل تنبيه للطوارئ إلى صفات إنذار إلى الأجهزة المحمولة للمواطنين قرابة الظهيرة، وذلك للتحقق من كفاءة عمل النظام.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل اطلاق في نيودلهي وصف وزير هذا النظام بأنه خطوة تحويلية ضمن إطار عملهن لإدارة

الوظائف، إذ يعكس الانتقال من نهج رد الفعل إلى نهج المبادرة والاستباق في حماية المواطنين. أضاف الوزير أن هذا الحل التقني المحلي السنة الذي يضاهي المعايير العالمية يعزز مستوى جاهزية للبلاد ويرتقي بقدرات الاستجابة للطوارئ، كما يؤكد مجددا على التزام الهند ببناء دولة أكثر أمانا وقدرة على الصمود. عبارت ناقلة الغاز البترولي المسال إمتي سارف شاكتي المسجلة في جزر مارشال مضيق هرمز اليوم بسلام حاملة 46 طنا ألف طن متر من الغاز البترول المسال شحنة هندية، على متنها 20 بحارا بينهم 18 هنديا. وأفادت مصادر رسمية بأنه من المتوقع وصولها إلى فساخة فتنان في 13 من هذا الشهر. أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عن فرض قواعد جديدة على المياه الممتدة محاضاة سواحله الجنوبية، ذلك بهدف تعزيز سيطرته على الممرات الحيوية في الخليج العربي ومضيق هرمز. وفقا لمسائل الإعلام الإيراني، تأتي هذه الخطوة عقب تصريح أدلى به المرشد الأعلى مجتمع خامنئي قبل يوم من هذا الإعلان، حيث حذر فيه الأجانب الذين يحيكون مؤامرات الشؤم تستهدف الخليج الفارسي، مؤكدا أن لا مكان لهم في المنطقة سوى في قاع مياهها. كما أشار المرشد الأعلى الإيراني إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة الغرب آسيا وصفا إياها بنمر من ورق، مشكك في قدرتها على ضمان أمنها الذاتي في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المساء الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، آن الأوان وحان موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليها ونتمتع بها بأسرة فنان هنود.

0: سيدي وسيداتي، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ترأس وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ وفدا هنديا رفيع المستوى إلى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي عقد في بشكيك كيرغستان في 28 أبريل 2026، حيث تداول الوزراء العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام الدولي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست في 15 من يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، حيث تتمتع بعضويتها كل من الهند وروسيا والصين وكازاخستان وكيرغستان وباكستان وتاجكستان وأوزبكستان وإيران وبيلاروسيا، علما بأن الهند قد انضمت إليها كعضو كامل في عام 2017 وتولت الرئاسة الدورية للمنظمة في عام 2023. وقد عقد اجتماع المنظمة لهذا العام على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، حيث ناقشت المنظمة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من تداعيات الصراع الدائر. وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الهندي إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف، وذلك من خلال القضاء على الملاذات الآمنة ورفض منح أي استثناءات سياسية، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والمدعوم من قبل دول معينة، والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول إذ لا مجال هنا لتطبيق المعايير المزدوجة. وفي سياق استذكاره لضحايا الهجوم الإرهابي الشني الذي وقع في مدينة بهلغام، صرح سيد سينغ بأن الهند قد أثبتت من خلال عملية سندور عزمها الراسخ على أن بؤر الإرهاب لم تعد بمنأى عن العقاب العادل والمستحق، مضيفا أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي جنسية أو عقيدة دينية، وأنه يتحتم على الدول اتخاذ موقف حازم وجماعي للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما سلط الضوء على الأهمية التي تكتسبها منظمة شنغهاي للتعاون في العصر الحاضر الذي تبدو فيه الرؤية العالمية المشتتة وتتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو الانكفاء على الذات، مشيرا إلى أن المنظمة تحتضن بين جنباتها بعضا من عارق الحضارات في العالم، وأن منطقتنا تشع بروح المبادرة والريادة التي ميزت طرق التجارة القديمة وتعكس ما يتحلى به شعوبنا من بصالة وشجاعة. واقتتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التردد من قبل منظمة شنغهاي للتعاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتواطأ من الإرهابيين أو يوفر لهم المأوى والحماية والملاذات الآمنة. وصرح الوزير الهندي أيضا بأن تحقيق مستقبل سلمي لمنطقتنا يتطلب من المنظمة الاستيلاء بدور الحارس الثابت للمعايير الدولية، وأعرب عن ثقته بأن المداولات الجارية ستساهم في تعميق الفهم المشترك للتحديات الأمنية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في مجال الدفاع والأمن، مجددا التأكيد على أن الهند تظل ملتزمة بالمساهمة بشكل بناء في تنفيذ الولاية المنوطة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والفهم المتعمق. وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من كيرغستان وكازاخستان وبيلاروسيا، حيث ناقش مع وزير دفاع كيرغستان اللواء موكامبيتوف روسلان مستفيفيتش سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي القائم

0: بين البلدين وأعلن عن إتمام مشروع توفير 12 مجموعة من أنظمة الحاسوب تم تخصيص كل منها لأحد مراكز تكنولوجيا المعلومات في المعهد العسكري الكيرغيزي في بشكيك والبحث العسكري رقم 36806 في أوش. وقد تلا ذلك النجاح في تثبيت برمجيات المحاكاة الحربية وتقديم التدريب العملي للعاملين في القوات المسلحة الكيرغيزية. وخلال اجتماعه مع وزير دفاع كازاخستان أكد سيد سينغ أن التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة ويشكل ركيزة مهمة للشراكة الثنائية، فيما شدد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور كرينين على أن الهند تولي أولوية قصوى لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة مع بيلاروسيا، وحدد مجال بناء القدرات والتدريب باعتبارهما من أبرز مجالات التعاون. كما أجرى وزير الدفاع الهندي محادثات وجيزة مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون ومع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف. تبادل خلالها الوزراء وجهات النظر حول المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، ولا سيما التطورات الجارية في منطقة غرب آسيا. وفي وقت سابق عقد السيد راجناث سينغ برفقة وزراء الدفاع الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون لقاء مجاملا لرئيس كيرغيزستان السيد صدر جاباروف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الآن نقدم على حضراتكم هذه الأغنية من أفلام هندية، ثم نقدم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية. أنا الأول وحين معد نقدم لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج، قراءة من كتاب عند قدمي غاندي، كتبه دكتور راجندر برساد رئيس جمهورية الهند سابقا، ونقله إلى العربية منير البعلبكي. نقرأ القراءة من حيث انتهينا سابقا. ولم تكن أي مقاطعة من مقاطعات البلاد قد أبدت رأيها في هذه المسألة، من أجل ذلك ترددت في الموافقة على انتخاب رئيسا، على الرغم من أنني وافقت آخر الأمر عندما ألح علي بابو بوريشوار ونفر آخرون بزرورة القبول. واستشرت أيضا أحد الزعماء العريقيين شري شاتشاناندا سينها، فأقره الفكرة في حماسة بالغة. لقد قال لي إنني إذا كنت أؤيد ألا تعاون فينبغي أن أبسط آرائي أمام المؤتمر في بوضوح وصراحة، ثم أترك القرار النهائي له. عملت بنصيحته، ففي خطابي الذي القيد في المؤتمر أشرت بعد الكلام في على مسألة الخلافة وحوادث البنجاب، وعجزنا عن إلقاء الحكومة البريطانية بعدالة مطالبنا، إلى أن تبني برنامج لا تعاون أمسى أمرا محتوما. تحدثت أيضا عن بعض المسائل الأخرى التي تهم مقاطعة بيهار محليا. أقيد المؤتمر قبل أن ينعقد دورة المؤتمر الهندي الخاصة في كلكتة، وخيل إلي أنه كان أول مؤتمر إقليمي في بلاد تبنى في ممثل المقاطعة كلها تبنى رسميا قرارا بتأييد برنامج لا تعاون. وكان بابو بريشكيشور يزداد قد حصر خلال مناقشتنا مستفدد القرار على ضرورة النص على أنه أهدافنا لا تقتصر على رفع المظالم المتمثلة في حوادث البنجاب وقضية الخلافة فحسب، بل تعد ذلك إلى تحقيق الحكم الذاتي. ولم أرتح لهذا كل الارتياح في تلك الفترة، ذلك بأنني كنت أحسب حتى ذلك الحين ألا تعاون لن يكون إلا لأجل مسمى، وإننا سوف نعود إلى ممارسة مهنتنا بعد أن تصفنا الحكومة في مسألة البنجاب والخلافة كما قد فعلت بعد إنهاء عملنا في تشامبرا. وأعتقدت فوق ذلك أن تحقيق الاستقلال الذاتي ليس مهمة هينة، وأننا ما إن نعلن ألا تعاون من أجل الفوز بذلك الاستقلال حتى يستغرقنا هذا العمل بقية حياتنا كلها في أغلب الظن. ولم أكن قد فكرت في ذلك قبل انعقاد المؤتمر، لا، ولكن لم أكن مستعدا له حتى إذا تبنى المؤتمر

على القرار الخاص باللاتعون استقر رأيي على أن من واجبنا تطبيقه حتى نفور بالاستقلال الذاتي. بعد فترة طويلة عندما درست هذه المسألة مع غانديجي أوضح لي أنه على الرغم من أن تصفية قضية بلجا والخلافة بدأ شيئا غير ذي شأن كبير، فإن الحكومة لن تقدم عليها ما دامت غير مستعدة لتحويل السلطة إلينا، ولأنه كان غير راغب في تعقيد الأمور وجعل قبول الحكومة البريطانية لمطلبنا أشد عسرا، فإنه لم يلحق به طلبنا الخاص بالحكم الذاتي، وبذلك اتخذ هدفنا الصيغة عملية أقوى قوبل استجابة أوسع وأشمل في بلاد كلية. وحين سمعت هذا ازددت إعجابا ببعد النظر بابور بريج كيشور برساد وحكمته العملية. وكان مقررا أن يترافع ديشان بادو داست في باب بعد لجهة خصمنا، وكان مرتاحا كل ارتياح القرار المتخذ في كلكتا، والذي كان مماثلا تقريبا لذلك الذي كان مؤتمر بها قد اتخذه. وهكذا بدا من المحتمل أن تكون تلك الدعوة هي أكثر دعوة. استمرت المرافعات إلى ما بعد انتهاء دورة كلكتا ببضعة أيام، ولكن ما إن أطل شهر تشرين الأول أكتوبر حتى كنت قد فرغت من الدعوة. عندئذ وقفت كامل وقتي وجهدي للعمل في حقل اللاتعاون. أقود اجتماع لجنة المؤتمر الجامعي للهند في بومباي حيث قرر شن حملة دعاية فعالة لمبدأ اللاتعاون، ورافقت البانديت موتيلال نيرو إلى ذلك الاجتماع. شرعت أعمل من أجل وضع ذلك القرار موضع التنفيذ إثر عودتي إلى باتنا. سيدي والسيداتي، انتهينا من الفصل الثامن من هذا كتاب عند قدمي غادي، كتبه دكتور راجند برساد، ونحضر معكم ونقرأ أمامكم الحلقة القادمة الأسبوع القادم. أيها المستمعين الكرام، أنا لوان وحالي معد أن أقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنان الهنود بمن فيهم محمد رفيع وكيشور كومار لتا مانغيشكر هم لتا ومهند كبور. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة، نستمع إليها ونتمتع بها.

سيدي وسادتي آن الأوان وحان المعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. سجلت نسبة إقبال على التصويت بلغت نحو 90% خلال عملية إعادة الاقتراع التي أجريت اليوم عبر 15 مركزا انتخابيا في مقاطعة جنوب جوبيس بارغانا. تتوزع هذه المراكز لتشمل 11 مركزا في دائرة مغرهات باشيم الانتخابية وأربعة مراكز في دائرة دايموند هاربر. ومن المقرر أن تتم عملية فرض الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية التي أجرت في ولاية غرب بنغال وكيرالام وتاميل نادو وأسام بالإضافة إلى أقلام بودشيري تحادي يوم الاثنين المقبل. حذرت الولايات المتحدة شركات الشحن العالمية من أنها قد تواجه عقوبات من خلال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقد صدر هذا التحذير عن مكتب مراقبة الأسرة الأجنبية مما يضيف مزيدا من الضغوط والتوترات القائمة بين البلدين بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي. وفي جنوب لبنان قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية وذلك في استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران رغم السريان وقف إطلاق النار. صرح وزير الدفاع الألماني بأن خطة الأمريكية لخفض عدد قواتها المتمركزة في ألمانيا ينبغي أن تدفع أوروبا نحو تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية. يستهل وزير الخارجية دكتور إس جايشنكر زيارة رسمية إلى كل من جامايكا وسورينام وتريناندم وتوباغو من المقرر أن تستمر هذه الزيارة حتى 10 من الشهر الجاري. ترتبط هذه الدول بعلاقة خاصة مع الهند نظرا لوجود مجتمعات فيها. وقد صرحت وزارة الخارجية في بيان لها بأن دكتور جايشنكر سيلتقي خلال هذه الزيارة مع القيادات العليا في هذه الدول. حضرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح عاطية في عدة ولايات اليوم. الحكومة تطلق نظام البث الخلوي لتعزيز أنظمة الاتصالات الطوارئ في الهند. ممثل إيران عبد المجيد حكيم إلهي يدعو إلى خفض التصعيد وسط التوترات الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية. عبرت ناقلة غاز البترول المسال المستتلة في جزر ماشير مضيق هرمز اليوم بالسلام. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن قواعد جديدة بحرية جديدة لإحكام السيطرة على مياه الخليج العربي ومضيق هرمز. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملاقين في برامجنا الصباحي. تذلك حين نستودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة إلى اللقاء.